لو كان الحب يموت انت البديل ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل نفضل نعرق في بحر هرمك ولا نتنفس كبريت هجرانك.